حبيت نسافر فيك سطورك سور بذور الشجر وطاح علينا السور العمار قبور تزور الدور بالعمور حبيت نسافر بيك اليوم نهار مشو مش صار خرج اللي مردو منهار سمو مش فلوش السود من الحروب حبيت نطلع فيك دروج دخول خروج السفاير حب علينا تموج دراج بروج الزوس في الموج برا موج

0: And then what happened after that was, and then what happened after that was, and then what happened after that was, and then what happened after that was.
1: Duck. Hello, hello. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً. أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين على راديو الحارة في برنامج صباحي من مجلس العجب في بيت لحم فلسطين مع الناظر.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما ما ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

0: إذاعة الحارة راديو الحارة دوت نت.
1: Hello, hello. You with Oysama?

تمد ذراعيها معترضة خيوط الضوء الحاضنة لتعكس وميضا نوعا يفيض ويدفن في أجنحتها الداكنة.

تحرس مريضا مرهقا مضيد ملصق على هامته الساخنة. لعل ابن جلجامش بعد زيارة القمر واستنزاف خيرات المريخ لوثى أشعة الشمس

رتبت حفنة التراب حيث أناخت فتاة جثمانها ونزفت وجدانها رحيق بالأرض.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
0: عم تسمعوا راديو الحارة.
2: تسمعوا راديو الحارة.

اليوم صباح في مختارات من الأرشيف من راديو الحارة على راديو الحارة.

وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

0: تحدد سنه تتشاف مقلوب على جنبك هتنا يا زبون دماغي طاقه وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عاجه وش اقطعه وانساه عالبقلبه عشان عدل وانت مهمش وبتد
1: بس

0: سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مارديني من مصر، برضو حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوة
1: تحية للجميع.

فلقيت مين ده ما بيسيب كل فلقيت طيز من يريد أن يتحدى سيد من يريد أن يتفلسف خلي حبيبتك يصير ملي دنسة لازم تفكر فيها مع نفسك في ناس تذكرني إذا بنسى في ناس تعوض لي إذا كنسى في كاس تروقني إذا نرفز إذا بدك تلاقي ملاكم بوزنك مش بوزني إذا فاهم المبدأ إيش الطفني إذا أنا حابب أنا بهك ما خصنيش إذا صار فيك مقلب مش بار جديد أنا حاكي قبلك برجع بعيد لكن بوزنك مش بوزني I don't wanna hear no chat about peace.

بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هيرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحوالي خمس زلام